0: 89.3 2GLF.
1: Nohadra.
2: بيشيوخ وبتبيشخ ولا ليوخ آزاني أخنا نقيوخ أصلاية وعالقطرن إيوخ ديراني من دقور التشقيطا شقيلو وخيلا ومن قائم يانوتا مارومو وخالا أكل داها دنيا مقلب رقال خيرا رقال نهضة
3: This is 2GLF on 89.3 FM and now across Australia and the world through the internet. 893fm.com.au. The Hunter Radio with your host, David G.
0: You've tuned in to the Hunter Radio. Mesh Moyo to Palak Nohadra.

0: آتوراین اولن سری ولگانی میخائیل نالو قابل خشینه قاکل خون شمان سایل پرس قالت نو هدرد به تعلقات خون مصعایت پرس قالت تو جی ال اف تمانی اتشا نغزت لانن دیتا شاپرتت لیورپول گرین والی و فیرفیلد قا ادیوم رمشت خوشی با ارباب تشرن قمایا شی تریل پو سری اشتب سرگادا مارانایا اشتال پو شاوما و شوی اشتب سرگادا آتورایا باولایا عمو خون مقروان تخورزا شماشه دیوید گیورگیس و بغداین بتپاقم بیوخون غدای اخیتا ایدیوم هلبد بطلابم پاخلتا گورتا من کل شمانه قتله ماسن مکملنه آها خورزا قدا هرمشا من سبب گراند فاینل رگبی لیگ این بشقره لشوپا بر پلگی ساعت خیتا بل نیوکاسل نایتس و روسترز ين إيسرن سابربس روسترز عين طولنا قا جراند فاينل بشو بلجيا شعروية لطولتا وإديوم عانت مجد لنوضية منشين ومضين والوخن قا خوشي بالدعور قد خوروات اتلي رابا چي دينا قد آزخ آها طولتا فرجخلا هلبت بطلع برابا باخلطا قد لعونا مكملان خرزة قاتوخن إينا ماسن آنا متنوخن خا خرزة دينا بخواشة من همزميات ولوقات بريشة ادمجت ليت مود جدوى خرزة اختي اوش قيلنا ازا ترينت خرزة دينا بيا جو برسقالت نو هدر ولخة جداها برسقالت تو جي الف سو بريشة قاتوخن خا خرزة الى بخواشة زمريات بها بخدشة وتبقيات ومن ديانة بريشة قابو تادخ آخنواتي بطلاب مباخلتا اديوم دا هرم شلي ماسن مكملني خورزة اينا خورزة قالت نو هدرب بشميتن ني بلاي باك هل ساعت اتشا برمشا ماسيتن هاويتن راديو بتيخو وبشمايا الخويشات خورزة تبقياتي اتيقي رابب شميتن ومبسميتن بيه قا خوشي بد بتايري بالدارن الخرزة مدرغ داقة خيتا والمكملت خرزة قالت نو هدرا بهل بد بتابيلي تبقياتي ومريزة من خكمة همزمياتي وتبقياتي من خكمة بارسوبي همونة من بتابيتن شركاني عمان قا خوشي بد بتايري من ساعة شوه هل ساعة اتشا برمشا بمارن قاتوخن خي امتناتوريتا طاريتن بشاروتا وخاميتن قينوتا بوش مشينا
1: مشمويتون القالد

0: رابع عبود رابع شينا ملفون وقابول وخيوخ الخرزة قالت مهدرة وتودي سجي قدان ديوالو خاتم
1: اسلام عليكم بعد بسيما رابا ميقرا شماشة داود خديلي رابا مقيل ازنينوتا قاتوخن همزم اديوم عم راديو ديوخن هاود بسيما رابا مش مويتون
2: قالت مهدرة
3: Basim Rava, Miako Shamash Davis, Chen Ganuch, Rava Vardain, Zuman Omu for the telephone, at least, and Tadmin Shamino Halbat, Umin Chile Adame, it's Prastalad Nohadra, Tile Bitayam in Australia, Rava Vardain, that's her Prastal Islam.
4: أول باسيم رابا شماشة ألده اتفقت أنا تناد منتن منوخ ورشمائيت سألتلي شق من أمر النوخ تشيبو قاتوخ شماشة ديفيد وتشيبو قاتل عاودة داها برسقالة سودانا مجد إلى برسقالة رابا رابا سودانا إلى برسقالة رابا أمتنايا وخي جانوخ قداها شولة أمتنايا دوابتون قداها أمتا ألها يروخون وهم شهاويتون لقامة يخبة ومنتيتا ورم ورامة وخقرة قمارا شميانا خقرة ليلة قابر ناشا قابر سوبا إلى قمارا شميانا

0: بسيم رابا مقرا خيقار ورمش بريخا لو نيوزيلاند
1: بسيم رابا ايقار قديلة بغزايو خنين خايا خي تلخا جدا ستوديو شابرتو خطا واختو خن اتخا شك با بصلو خن راو بارانا وشابير بدزوتا قابلت الديو خن قدي رابا مهنيانتو بسيم رابا

0: يقرا لن شنا قابولو خيون فاتقم فاتو قجا قيمه الخرز قالت مواطره
1: هاو دو سيما رابا شماش ديفيد هاو دو سيما قدي انتدكشن اتلي يقارا قد اديو ما هاون جو بريس قالت نو هادرو
0: بغداي من درابط امر قد مصعيوت انكاوا دوت كوم مصيته لتهابي لنقدا قربا يوت خوراوتا بالخامن شت اسانت انكاوا دوت كوم عم دي لم يقرا امير المالح
2: مسينا كبيرة أخونا شماش دابت
0: اتلان رابع إيقارة وبيباريخ كلا من جيبت كل عودة قالت نو هدرا هابي انيفرسري اتلطاصر شنة اتعنكاوا دوت كوم
2: بسينا كبيرة المرافياتوخ شماش دابت وبصيخة كبيرة بادي تغطى موفن شتشت عنكاوا دوت كوم طبعا إلا بشابت ألبوت شام متشوت شي قد تتأثر شنة شريلا يعني شريط عليها وموخ نفس ذهبي الذهبي لموقع انكاو دوت كوم او ويب سايت انكاو دوت كوم
0: اتلي قارة امر خامن امان شمهت امتن دي لمقروطة عامن دي لم يقرا عمانول سايمون يقرا عمانول رابشين قابول خيوخ الخرزة قالت نو هدرا بخشاون رشمائيت الى تفاقت قميتا
3: شماشا بشين رجال خزيزة رابط بسيما قد قبلت جبرت تقبولي دزوتا قاتي أنا خمدي نمي دشق من خبي قد أمانوتا وقد أمتدي أنا أطراو بس ما يعني مو أملخ بين مبخيت لي مبخويت قد أنا خبران تيتم على شامش سب أنا رابي جورنا
0: بغداين أمرن منني للتلفون أخونا بأمتا مانا ميقرأ أمانول إسكندر من ماتت خابر ميقرأ أمانول أزيزة بشينا قابولو خيوخ الخرزة قالت نو هدرا
4: شينا بيو خوة مسيح طارة بات فقط سودان من نسخة رابا يرحفة نستقلي موخبي وأخلواتي دواسط أستراليا أصلا من دولخة وقديشة شلامي خبري قاري كل عم كان تتفاوض لكل خروات إطاري وشواري وسياتي وبركة ما رجش مشيها دارد بات كل عم أطولايا وقفل السبيل وخبه أستراليا
0: هاقي لم يقرأ مانول هديئات إيه بديو ما تتخابر أخت مضي له اختمال ورقاتي للا
4: دوسرا بيكي أنا في هذه الخابر يون وبنزي سكحتك شابور إشكام تخابر وتسكر تخابر وخب تخابر وخمرة خومة مشتنقة كل ابن عم انتانا وبتبني وبخيالات خيال على خاز احلقوا دائما قربة دانا صارت خطي وصيخي ومشتوياتها ديا وزمرياتها ديا آني مهنياني وآني اتخي خمسة ومدعى ويلطانا خطورة دورة وهل هل سوا بيكي تصمم تطلقها كل عم ديا فكل شتاء سويتا بيتواتا ديا وقبت ديا انه خيب بي وهالي خال بشماء هاي خادش ما دوب بلا زونا كل إيدة نورة وبلاشة من سبب خبة عاودة قرمانة خبة عاودة ريمانة وأخني كوافر سوريا وبرشعين سريش أفرا فيها قمار خبة يعني يالا سورة وقورة والمخوضة أفرا حتى نختبر بدون ما خامر خبة أفرا ليه بايد من الخميسة
5: مش مويتون فعلت مهاجرة
0: بغداية بن قد عمني لي ميانات الرازة سيتة عدرانة ايتة مدن خط عطراية السيرو من دي تشابرتة لندن بأطرة انجلند ميقرأ عندي بشينا قابولو خيوخ الخرزة قالت نو هادرا مدري
6: هاود بسينا شماشا شلام الوخون وشلام الكلة شماني مخبة خيريات البتنار هماشا اجا خرقت وزمالي منه خديتش مختل شمت مريع لها خيرياتي هماشا بتاينا وأخذينها مزومي منه خديعة شماشة باين طين المنتا من رابع خامات الجوانطة في أستراليا لين أخشي بخروية في عمرانا إنا باي بال بلا الويب سايت الدين خدش فياشا بتفيماني شفت تورا وتقام منه ودامات تكرسنا بالخدش فياشا كترة يبعنا طلعي معني يأتيها لنا خايرتا إجي بطيان المنتا منه خم في أستراليا كل جوانطة وخامات دينا يولي قا باي بال وهذا بسيمة خسيتة مرأة أبرم أتنيل دي لهدية بوارة بتخا دانا رابة شاعت قدية وقا أمره إنا دوزوتها وادولة واجبوتها أخا اللانا هيرياتي قبني سوريا قبني أمتن رابة تملهم زمالي مني وهذا بسيمة دانا فيه اللي خديا شماشا وكل شيئا مني
0: ماريا منو خاد بسيمة رابا ميقران دي
6: بسيمة زيد
0: ميقران دي بشينا قابولو خيوخ الخرزة قالت نهضرة قجاه تري
7: بسيمة رابا خونا نزيزة شماشة دابت ودران خشلامة خميمة كل شمانة تقارد نهضران نينا جو استراليا يعني نينا اوبرسيس مش مهم انخزت لها ليبرال بارتي لخا انا وقامودي انا بريشهيت يعني طوال خيالي مقامس ريتريشن قد ارمو قدا قبا ايوا قد اينا very good economic balance شو دي لنبوكس ديه اينا good managers ليو باي خرجي زوزت لتلون ليو باي عويتينانه باي حكم همه شعب سورة من تماره government يعني وزير بوشخطجا و پلاختين قاله بوشخطجا لي باي او دي big government و big spending big deficits و خمدش كاره لقاتي من جون هاورد قرم له حكم شيت اطيشتا حكم استراليا ايوه دينانا اطيشتا بليون دولار ايوه deficit اطيشتا بليون دولار يومت خد خد السرشن جون هاورد ود له produce صرا positive balanced budget اخشي خد انا deficit يدان صرا دانا مصيله كل اطيشتا بليون مضره دينت بشل استراليا لا دينت هج خسنتها وداخل فوق دلوخ ايمان مقرم لالكشن شيت ترال بشوا استراليا اتوالا زودا من خا 50 بليون دولار تي بكو بانكا وليبا دينتا هج خسنتا
0: اندي وخات خشلطانة خيلانة ومصيانة قما مقرم لوخون الالكشن
7: ويل هل بات ايتن خمسة لي امري governments لا قرمي يعني political parties لا قرمي أنخيني مقرمي يعني خيبة مقرم رزلتي هو أخيته هل بات ليل هماشة هذا أخينا دزوتا بيتر كوستيلو إيوا خا very very special treasurer ورابا good prime minister دبت عبيوا أخشي يتن من ديانة within politics يتن politics
0: أقرأ أنور رابا بشينا قابولو خيوخ الخرزة قالت مهدرة
8: بسيمة رابا شماشة خمسة جيوية ون ديبتي مير طلع جيوية ون مير ادوس امر انه غرابك تخلي
0: مش شي تابت وروالغ جو بدلوغ جوين جو دي
8: انا اقول ليبر انت انتي شيت الشوي واو شيت الشوي تري انا وروالي جو ليبر وخيرا من دايم بلخلي وخرطم مطيلي ايك نطيلي
0: Yeah.
8: وش قيل علي طلاقي وخمسة جيدة ديبتي ماير
0: جارك هاوت بوليتيقايا قد أورد قد خشولاني
8: لا ليلة شرط أدي قطوصة إيتن خكمة يوري قدن شولاني أنا إينا اندبندنت اندبندنت أنت تينا يعني خاقي بجاني لخا خاقي بجاني لخا اتري انتينا وارا إيتن خكمة من نيه ريلا ستاتينا إينا خكمة من نيه ديفولبنا بداية ليلة شرط
0: وبغدايا من عميلة ميقرأ آشر جوارجس من بيروت لبنان ونيشت هاجي خلتري نقزة أنقاية بتأهولتي وإكنايوتا جو سوريا
9: من بتخارت شماشة أنا بياخت إشتا شيتري ألبو خدسر بتخارن مريخة من دي مريخارتا بشار بتبايش وتراسي بيشي ويدي وأدي دختير برزايا بشار بياشلي وهار بتبايش وتراسي دون بياشا ويدي لا أما قو أما إنا شورينا بياشا ويدي ودي برزايا ساقلوتا إلى قو بارلمنت اقتل ساقلوتا قو بارلمنت ساقلوتا بارتا إلى بلاخة قوتي والأبخالي مشمع الله إلا قطر وتركيا يعني لدخا برزايا كلهم برزايا زبونوتا كليات يوروبناي شخلبنا رابا ويلي خاشد قدر قلت سوريا برزايا قد أمريكا هولا أباين بنخاب أخينا قد همزمة عن من ديان تم زمانا مقامتا أبني لبسنا دا دخلي لمدخيرتا تايمز سبار يوم التايمز انجلسنيتا مدخيرتا لقد والنهار تم المدخيرتا لقد أمريكا هولا بخضارة برخاقيبة سندالي وشك بنالي قاوت سوريا أختي لقا بصادوتا وبالبالة قد أودي قو سوريا
10: من دي قاما يا هاود بسيمة صد نهضة راديو إلى إقامة أو يدعى شو غاية قامة يا وبخشان بتهوي أخرى يا بتمزم باص الداها يا لا تبش لخطيفة سبب يدعى عن هالبت الضايخ إي نصيرة بخك مجيباني باغي أختي يدعى شريا أون بتعمل شارة وبتمدخر من دياني أنا نقايي

0: Ne olsan muhibbe anevan aşol tama hormes tishin diyagu Facebook shima zahira hormes bit hamzimin idiyo but sahdan darat isri ani dukhlu khayye qabut ichutan qabut shimman qabut pyashtan qabut hakutan gido lippa khishana usmita تولق لنا خونا جورا هالبت سهدا يوسف إيوا خونا جباتن إيوا أو جورا بيتا وبرخشتو عون دزوتا بحقن وخشا بود سهدا يوسف من يمي راب خورواته واسب جورا بيتا وا يعني راب خوروتا اتوا بيلو بيل يمي إما شنخميقا خوني سهدا يوسف يمي هل يوم تمني إخلا هل يوم تمني إخلا كي بخيار عضو نسأل لا بس بخرب بيتو تلقلة إذا أبو خور وشاريرة تلقلة أما جاء تتلبا لا ما بشاوارة يقيموا بليلة أتواف يعني كشويتا تخايا سادوتا إلى خا أرخا رابا بريمانتا قا أمتا قد لك أمتا جوتا شئيتا والباتت بي أرضا قراش قلتا حقوتو تلا سهدي سادوتا رابا سنقتا قد أمتا شكلا حقوتو
1: ميقرا ازز ميشايل راب شنا قابولو خي وخرزت وبطلع بخبا خلطه قدانك سلوخن راب درنكي لو مغبوره نديه دان الديوخن
2: بسيما شماشا راب شوخن بريخه ابن يومتن يقيره هاد بسيما ام دي قما يا قدام ضعانوتا راب هاد بسيما اتلني قارب يوخن ام دي قما يا بين ابن قبني امتن جو استراليا مجد ود جنيوه من هذيش خليه لي مشمويه وانا كله مشمويه الله رايد اخي
1: بظلام باخلطه
2: انا من بين ابن خمدي خينا رابه بغدايه وخ بصاخه وخ مجد خمندي برايه لهذيه جوم تن اخات فوقد له قد ادي انفورميشن دي ان برش خيله جو كل الدنيا أنا شقما يأتي له يرى قديا يوتآتن أنا شقما يتخقري هم زم منه بس دداعة يتوآتن ومجت يمن شضر قديا سقما قمتات يوت مناخة زمارة ليون صندو yeah. الذي بيش كياش إلى كسلم بطياني وخمنته مندي ترى بين أمرا قد شماندت إسرائيل إنا أنت ترى جلست الديا لا جلست الديا جدو ماب دي مغزية مانينا بشمايا
1: مشمويتون فعلت نهادرون مشمويتون نهادرون بديارخ من نوخن خاجي خيتل داها تبق تديرا نيتا عمخا من آخنواتن آمن ديلم يقرأ باسم مرشو من أغدانة ملبن جو ستيت فيكتوريا ويلي خامن مريزاني ومعدراني قا خرزة قالت برس قالت آشور تي في عند كي برسا بيت مصعاية تزوعة ديمقراطية عاطرايا يو كل دنيا ميقرأ باسم شينا قابولو خيوخ الخرزة قالت نوهاترا
3: رمشو خطاوة شماشة ديفيد عزيزة وهرادة شمانة مخبة قالت مهادرة رمشو خمطاوة رمشو خنا وبريخة اتلتان سدمنتا منوخن عودة نوهاترا استيشن الدافر سجاوت من قديان عتبسي مرابا أخرين بيوخم بزيودة شماشة طنان منت منوخم كنت بارخ قدام اللد آوني لخناشة طاوة شب إلى نيشو طاوة وعلى بارخ من كله وعلى منت من كله
1: عزيزا
3: دافر سجاوت قديان شماشة عزيزا
1: اتلي قارة بيوخم شبري خلوخ مقرى باسم
3: وبرام شخنا وبريخة بشمشينة مني
1: مريم النوخ آها إيوام يقرأ باسم رشو ماريزان تخرزة آشور تي في ورها تغزي آمن دي لخام المقروانة تخرزة مارينا بنجي من قاسري وتشطري سر مشويت النهاردة

معها خمس مريات أمانا ضيا ليجنز ضيا ميقرة تشارلز توما من خبراني وهوازة يوسف منشي وأرنجر روبرت درخو إيقار يوري لقاتي قبل مشينا النهضرة أمانا ضيا ميقرة تشارلز توما أها أمانا شقيلة وخمن رابا من خبة من سمباتيوتا ولا أخشي خوراوتا ويلي قربة اللبابات ترابة منن لا أخشي جو أستراليا إلا جو كل تابل آها أمانا ويلي خورا كل خمغبان زمريات خبة زمريات كلاسيكاية وعماية يولقاتا رابة جو متخدن زودة من سريشن ويري اديوم إيقار برناشا بغزاي بخت كي شاري قميتها من جاني وخرطة كي يبلي قخيني إن خام ياقر الجاني خيني بدمي قريلي إن خام مقرو عواد طاوق أمانوتا مغبانة أمانوتا بدمي قريلي إديوم آها أمانا يولي خاويلي خا كخوة خاتا بلبوس لجو أمانوتا آتوريتا بتيول هلبت بريالي جو أطرت إيران وجروسيلي خسامة من خيموري لجو أطري مغبت إيران وخرطة بتايلي جو شنتمانية الأطرت أستراليا وما خبرايلا خارغشت خطة جو خيوت الداها أمانا آتورايا

0: من ده زونا لتل زدوطة من سبب قالة يولي لي كأمتي من ده زونا بيشي لضية أخا أمانا آتورايا مشمها من ده بيتوتا آتوريتا قربة الهيمان تمشيخيتا وأمتنيتا بغداية من رابط أمر قد عمي لي خورا أخونا أمانا ليجند ميقرة تشارلز توما رابط شينا ويقارا جوري لقاتي تشارلز دين قابلو خشينا
1: بس يا شماش عزيزة واو قدية انتراكشن سولنتا هلبت إقارة قليلة قد أمدي قاما يقامتا بتباقين قد آخر زديوخن اتنهادرا وإقارة إقارة قليلة قد بأرخ دابرس قالة ممطين خبراني ومسج دي قا شمان مغب وبني أمتن مغب لخ هلبت باند قامتا أنا رابع مر إقبالي ما قد شوريلي بلاخة من خا ومانا رابع ريشايا وجبارة قشارت ومانوتي وآين ويلا رابع السبب قد هو يرى رابع القدا على ستيش قالي بزمري وآون إيوه ميقرريني دانيال هلبت باند إيوه شمو ميدنايت إكسبريس إيوه فول باند ليلة ليلة مخادية ولمدة بتخرت لهم إن زمرياتي وميوزيك قد ماخي وعلى مبضانو وتماني هر تان شامتو هر تان سيدي

0: وبغداين تعمي للتلفون من قطرة هولند طالان جوت تتأقلم شمها السيريان ليجندري سوكر بلاير دمقروة لي كل خيو أخ طالان جوتا قا قطرة عراق ولا أخشي بيشالدية أخ طالان شمها جوات العراق إلا بيشالدية طالان شمها جو كل أطروات الدنيا بغداية وقت قابولة لي آيدشنا بشطي منطا عندي لنيشان قد قوبل طيبوتا من قد يشوتت ماردن خروي عاية قاتوليقة باترياركس إيتت مدن خط آتراي قا خلمتة لا متنشينتا قا أطري وقبني أمتي ميقرا داقلس بشينا قابولو خيوخ الخرزة قالت نهدرة من سيدني أستراليا
1: شينا هلوخن دا شاماشا بانا رابا بغداين قد قالوخن بشمايون من سيدني وانا يطلق نوخ الرابة تخريتنا نحن طلعنا عتيقة تخور جو بغداد وتخوية جو دورة ويخشواب عما شمو يدالة اقامة شاشرخ المريعة لها قتشون من دي واتري هم من انا بيتن وخمقاري بتليفون رابي ستيفانوس قاشت ايت دي كد مر بنيامين لخا جو هولاند ومغبري بداها خبرة مغديانة رابا غديلي دوس واختيطيتون ويطي كل أطراي وكل ناشط أطرة إيراق قد أنا رابا دشني شقيلة جو خي أطلطاي إن أغدا دشنا لما خشاوة شقلن لا نشقيلون ولا شقلن ضاتت رابا خدين خا أرخوتا خا مشدوتا رابا سوغنتا ودلا مرئيت مر بنيامي جو هولاند
0: ميقرا داكلس انك ماشي نيوت اتين جو هولاند بخايا
1: من شيت 1900 اشتا هنا ارتيت اخنا طالان جوتا ان طالان جوتا اتوراي ان ريشاي بليت انا همشة من حبانية قمنا ان ايوا على من يخلع امو بابا ويورا ايشاي امو صمصم قلبرت سامي هرمس وسيرجس شلو اديسن ايشا وارم كارم ورابنا ان ما تخرنون بجد خطر اطلاع ساعات بايلي هي من كاتشيك اتوا جو بصرة دا اتوا طبعا انا ما ننسى مزودتي من هبانيا بليطي
0: دوس
1: ايش شدرك ايوا جو بصرة قاكو ايوا وشان اوباونت هبانيا ويعني رابة طلعا مشامه مرمونا ريشت آتر وإيراق هماشا
0: درابة شم دوس
1: فأخنا من هبانيا خشنا البغداد جو بغداد طولي قاكلابة سوراية نادي الأثوري الرياضي طالما فوتبول وباسكتبول وفوليبول وخرطة فرونت ماموني قلب رسامي طول وقع آليات الشرطة مرة قديقة مولد بيتاية طالت منن خشلي منه ودلي أخا تيست جو فريق آليات وقام قابل لي مدرب ترينر وخنا من دي جهال شي تتشوي أربع طول آليات من شي تتصمو اشتشوى شوري لي طول قا منتخب إيراق منتخب إيراق منتخب عسكري ومنتخب شرطة ومشيت شوي أربع ويلا كلابس ويلا عندي قمت مؤسساتي وخرت ويلا كلاب شوري طولقة نادي الشرطة هالشيت شوي قطسة خرت شوقلي طولت ويلي أخوك ملبانة كلاب الشرطة جاني
0: اه طولت الطولال وخم من فرنسا إلى خطولت لامت نشينتا وإي جول إنكريدبل جول ويدا بالوخ يتخرت لهالا
1: أين لا أخشي أنا تخرنا هنا رابع ناشط مغبي جوتا مغبي طالان جوتا إيراق تخري لها الأتيكا إذا بياتي يودي خد بقتا مني أنا تشانلز إيراقناية هم في تخري لأين تاني قد مدخرا بديا وأين أخطيت واجو جو مدينة بغداد جو ستاديوم ملعب شعب طول من فرنسا ايوا تصفيات كاس العالم عسكري اتقارنوا بتعزلوا الكونغو برازافيل فاولتا ايوا قمترتا ايوا تري بخاء اني لقاموا فشوها خا دقيقة واخطيطت كل جشقانة بيوا جو تلفزيون جشيوقي وجو جو ملعب الشعب ضيلهم ايرانت ايرانت جول ويدالي و رفري تيلو متالي جوتا السنتر ومشرق لغا ترقلة طولتا تبيو والان بارا بار تري بي تري خرطة طولا فجي ساعات جدت الجسات أخرن بذل تري قولة وقرم لان أربا بتري بس في مرابة شما شوب أنا طرانت منت من منوخ وقالت مهضرة وكل آتو رايتينا لا أخشي جو استراليا بس جو كل الدنيا تخيلت على هما شخبت مشيخ آوي جو لبي وآوي خويادة لاوي بولاغا تخيلت على هما شتاوي جو منتيتا وخيل تالا بخزخ لغون خايمة جو استراليا
0: بخيل تالا دقلس اخشي من قمت آزت خا بوقارب كريوتا آها شيتا إلى يوروبيان نيشن كاب عندي لبشقالة شوبا جو يوكرين و جو بولند بخشوت اخماني بتقارم لا يوروبيان شامبيون
1: اترابة تيمت اطروات سباي اخشي انا جو خشوت دي برسونال خشوت دي اسبانيا بشقلال مدري

0: عمن لقديم بغدان رابا أسيا ويليام إشاي أوديشو عاد بيشلر شيما خلط ناطر راز الشلطانة إراقايا قيوناتد نيشن يوم ديتت أغدان نيويورك يوغدان مخيدة أمريكا ديبيوتي بيرمننت ريبريزنتيف أوف إراق تو يوناتد نيشن إن نيويورك
1: كد إيتن إديو أول بيرمننت فورم فور إنديجينس إيشو المنت الدائم للشعوب الأصلية تيري يوناتد نيشن وقرب لها فاش قطيرة 2014 بنتقمتها بتشعيثة بي قطر كونفرنس بوت الشعوب الأصلية indigenous peoples هذا خد خمنت تيلا من رابع جوانق بزوثة وأنا يون يعني بخمن سندال ده تخمنت قد هاويلا خ NGO خيتا هو يهيرون تدنا NGO إتلان أوردي هدي
0: شو من دنتري إتلان
1: شو من دنتري هاويلا خ أنا يوم ده تخمنت هاويلا زودة من خمسة إشتا ما تهاويلا NGOs بوت قاعمة ديا خابالخ إقonomي خابالخ culture خابالخ heritage خابالخ بي politic ليلة خلبة رابع اسمع القارن أختي قالك هاي كله بي يعني يوكش قد مغلا ذا بي بيديش ويثون ثلاثة شرطة وهذا خير أي تخمن تقد خا NGO خيتا بيش مقيمتا وهل بتلخي تنجمان غي خماثة تم لتوخى دراشة قو قلتشا كلاب صوت مالا يعني إيوه دراشة preparatory حضرتا قد فيوش المماس خوذك قد أي بيش سجلتا officially قو United Nations قد ممكن إلى إن مصيرون إن وينون منتياني قد هاوي هازر قدو كونفرنس 2014 تيلي بقطارة سريطلا بسبتمبر 2014 تاما قام قروت زبوتة أمتا بأرخ ناشيتا يعني NGO بين مذنة آها لي آزا همزمة دار قول ستيتس ممبر ستيتس تيلي دي يو إن إلا همزمة بد هاقو ياثن ريكوغنايز أخنا as indigenous people أخا عما شرشاق وعراق بيدن نقزي هاوي مدوقة بي ارتيكل قامت اكو تشارتر يونايتد نيشن عائله خامت شينا وشلامه وشرفت زدق كل امواته اكو عراق واخرات مدريد
2: ميقرا شماشه دزوثه اويل خابو قاره رابع انقايا ومديونه اتي وتوادا يعني فولو اب دزوثه شلانه يو ان بس بقار خيد اخا ميديا مان مرخوطه برسقاله انا خشان رابع انقايا ثلقت أورد قدوة جورنال يونايتد نيشن هماشا خزت لأن عوذي آفسا بإثراء مديان يصير بيان آدقر همزمت باسي مش خذت قا مزيدة مردوث الدنة مديانة قاب نعمل هل بد أخت كل أن يدخ آمردوثة قدمية التلقراء له human right أي إيوة ممكن أن نسريشنه هدية مردوثة خذتها يونايتد نيشن وإلى مخذيان تقالا إلى بقراء له أي minorities indigenous people especially minorities plus indigenous people قد أخذنا أثراي يوخ بخواش تروى يوخ minority وأثرواثن ويوخ indigenous people قو أثرت عراق
3: مش مويتون قالت محاضرة
0: يقرأ أبي رابب شينا قابولو خيوخ الخرزة قالت محاضرة
4: سلامي سلامي سلامي وخبيقات وقمت تشلم يقرأ ديفيد من دي قناة أختي باين شكلنا هترسة وبرخن إيدة قمارا إيشم شيخة قد شل أمان آتوراية شل إيشت إيلة دخاية قد شل مشيخاية إتلي هيبي من مريالها قد داتيت أمتان بت أورا أويا بارانتا بريشا إيجو دا شخلاقة دي لبيتاية أربيمة بوليتقاية بريشا إيجو مدرخة مسآية من دي ترى باين برخن آها برسقال البرس دا ها برسقال برسقال نهضرة بطلع من المريا على هاقة وخن كل خا فصلت من تيتا وعزيت برخوخن لقامة دنيا دو زوتا دو لبيتا رابرة بصورتا بأرخة انترنت أنا تيون هدية أنا أيون جو لبت مديتة بغداد وبشمايون القالوخن البرسقالوخن خا اسكيمة رابرة بتمس وشابيرة ورابة بغدايين بشميت لداها برسقالة
0: آها أم أنت تمجد معصم نوخم بريتا لجوبة نهر العراق وخوميتا لخذها الشمى رابا جبارة وعلاها وزمرتا لجوبرس خزواء طراية طاما جوبرس قالة لشان السرياية زمرتا لا خامز مرياتي متخر النقاطي وخند أصلاية زمرتا لا بودخبي جداها دنيا دي شقتان النغ بالدرد داها لبي قد مرضي النخ وإن بخيت القاربوتي أنا بمر النخ يا يمي ديتا قربي آها خمس مريات الرابع مهنيانينا بغداين وإقارة جوري لشتوهوري من قد آها أمانتن إلى ميقرت إستر دانييل ميقرت إستر رابع شينا قابول أخي وخي خوزة قالت
5: نوات مرابا حيثن برسي مرابا قم يعيتوني هي برسة شركة مموخم ورابا يعني رابا يعني خلزان خلمان بدو يوم أنه أنا تبقى نوهم زمن من نوخم
6: بغداي مدن قاتوخ ان شبان مخبي قد عمان يلي من اغدان مخيدة امريكا من ديثة شيكاغو مانا اطرايا ديا ميقرا جنان ساوة ميقرا جنان بشينا قابور وخيبخ الخرزة قالت نو هدرا
7: بغاوة مسينا عزيزي عرام وغداي وقد قميالتي لفرصة ما صنع من ملاتي القالت نو هدرا لايف السيدني اوكي انا انتين شمي ماصي شميلي هدية شي تدورنا قم خاشيتا وتريه خي أنا أني تشجيري قم خاتمي وابسات دي على الفيسبوك ورابا شاقيري رابا مخبيري رابا مخبيري ديو أول لوغو الشكل بايدخ على التشجي
6: رابا صحيح
7: وقم لي ودي خمشادان وأردن خمشادان ودي أردن ودي بخطة قمشطرالي جاري قمشطرالي رابا مجاري وبقيت أني أمبريلس إلي بايدخ إلي الله بايدخ ضعفه واللي خطمة حكم أني بالعربي أنا ديم لي مدالية مدالية كل شيء قطعة فراي اللي يعني رابو مختلي من نيو أوردر فو ليه أنا نقول دكتور يامري والي ناس جوجة خدش قومية سبب قد ناس كالت لقصة قد مخلاك إذا خا إكسس لاس قدي قد جوجين قومية
6: من برد إكسلنت تفيدة
7: كيرالي خيرين تشكيل مريخات بخاتي مري ولو إذا أوردر أني تشكيل خمسة دامي إيه كان عادي أني خش توتريل في قالت لي خان مني رقم قلطاري خان مني أجيب خم قلطاري خم مسيح قميان يعني بطي من فول سو قم دارنا روشي قم دارنا ريشي خورتيالي يعني بيو وخلتك تشخلي يطوطو كل قنانة خناشة وإذا أكسد دو وقلات تروي شميتة ما نمسك كان مطي رابع دريالي الكرسي وش تخلي يلو I don't mean it أنا قم داش تشيني أقول أقلاتي I don't mean it قم دارنا أخوتي I don't mean it والله I don't mean it أنا لن ويجو حمدا تخي بابن حمدا أنا ودنو على حمدا أبو من دي ليه قيم انو أوردر ليه أود ما أوردر خمشا داني منو وشي تدورا وكونفيشن لاس فيغاس ومزابون لا يفجم وما يدناشز منو قامو أقشي دي مبينة قامو دي أن ناشي خكمة ناشي تو يعني لا برميانة كم شكلي هو أو خاتم يدميخ الله أخشي ودون واضة رابة من دياني الله متوي يخكم من ديان شختاني يعني بليس أنا لا خاقاي ولا تلاقاي ولا تلاقاي تبلي بخلطة ألتاقاي تبلي بخلطة أنتي ونخليطة وأنا يطنق علي رابة صباي قديم خناشة صبية هو إيش ده خلطة ولين خليطة بس تلوني تخلطة من بني ملت تلوني تخلطة من دو بايدخ انتي من خليطة من دو بايدخ وتشس ليوة بايدخ إيوة خا بشك إيوة وناشي قموديتي لها تخبي كتير يعني قموديتي لها تخبي كتير قتلين من سايدة مخن عزيز
6: أيوة ميقرا جنان ساوة تمزم لقاتا من أغدان مخيدة أمريكا وبخشا من كل سبيوتا قمت تولا قاتوخن أختن شمانة دوتن بشمايل داها همزمتا وي من دياني إن خابر سوبا بغلاطي لي ينبادي لي خاغلطا موديتن بخشاوة تنبوناي قدامن دي براقر دنيا قاتي اتلي خابر ستخيتا قد يبل باخلطا برناشا قاتي هلبت إمن بتايلا الآتا إن يرشما آتورايا آنا بخشوين او من ديت غزيلا جو شكلا ديو جو شكلا مغزوية قد جنان ساوة متوبة بيدخ الكرسي وين الأرية وين أقلاتي خدش قربنا وين تيو برج بيدخ او من دي رابع غلطة اينا برناشا خخجاي كيابت غلطة اللي هابي بي خمانا يوادو قبط هادخ يمند او من دي بيلي طلب لي باخلطة بيقل جنان جاي كلهم باخلخلي اينا آنت لي خاقرتا تري اقرياتنا خا او دي لطرسو اني بيداغي يعني الرشمت آتا آتوريتا ومتو للخا بشجر من شارتا آها بشجر جارك لآت الإيتوتا انا بخشوتي يعني وادي بخ سوفينيرز اتلن نكتاي صدراتي اتلن كابس اني كسياتي دي مدخل الريشة رشمة آتورايا اتلن سنجاقي اتبرزلا دي خزخلون بيضغط آتا آتوريتا اني كل متقبلانينا قديا خا كاب دي بغزاي خا غلاس تشاي كوفي بغزاي خا آتا آتوريتا اللي ام دي سوداني لي اينا ايمن بتاي بخ بغزاي بخ قد اديم يوما آتا ديا آتوريتا متيتا الخا بجر انصال منخلا آها بجر قبوه باش مبلخا بجر يعني قخمن دي اخشي كيما بلخا خلي ايمن برناشا كي خايب كيما برزلا يعني بي بجر انا بخشوتي راب من بخاشن اليامات لا بول خ بجيرة منن يوم بخاش غل بجيرة وتلن بيدخ عطراي رخ كم دي بيدخ ما تويو خل أرب بتاو خبرج دي بيدخ يقار دي المصلوية بخ إيا قبو تادخ أو دي لطرصة بيدخ من شارتها يوم تخمنا أبد للبجير يارك آدم دي لا تخمن وعلي من سبب مو بخزخينا بخزخ الجل تخوت بيدخ بتوي الجرو بتوي خنك ما بزود المصلية خل إيقار داها آتا وقداني برسوبة قداني برسوبه دينا شادور اجرياتي لا مصويان تخيل بصورياتي بغلطه جورا دينا بغلاطه الميقرا جنان سابا انا بخشوين ان اجرياتي شادرخلو اخنن قا جنان سابا كربا خوش شادرخلو ان اجرياتي قدان دينا سليبو حقويات شادرنون اجرياتي قداو دي لسليبو حقويات قداو دي لشمن اطرايا منشية وشخل شخلبون تخمنتوخن ولا هماش نبلغ برخا تخمنتا هوية للسبب داها امتندي لها هماش ويتالبارة من سبب ليمن شيخ كربجي خامخ لجو لبن قاسري تلاي اربي اما ترمشني وليمن شيخ لكربا اديو ما امدي ويلة قدنا يك من شيخ لي برناشا بطلابي لبا خلطة ليه ما سامرخ جنان بلوت من دا امتا لتلنا قوتا مرخ قاتا بلوت من دا امتا امتا الى جنان سابا كت هم من مود بشمة أطرايا إلى أمته هيتش خلي ما سي متو الشرط الله أنا من نوخن يبن إن أختوخن بغزايت من خا غلطة قدمي من خا أمانة من خا كتابة من خا ناشا ضية وادي اللي خمدي غلطة الآتا أطريتا شدرني أجرتت من خستة برايفت مضي مني أمدي شاقل من جو كمبيوتر من جو انترنت من جو فيسبوك أخجي لا مغزي من أمتنا يتوخن قد ما أم دي تون بكتابي من سبب أنا بخشوتي إيه من خستت من خسخلا قجنان سابا بتناشوتا بمردوتا بصبي لمن خستت من خسخلا بصورتا من سبب أو دي للصورة وجو جاني إلى مغزو جاني آتورايا أمتنايا أو وعيل بش باصورة من خا لا مردنا مش مويتون وادي

0: مشمويتون حالت مهدرون
1: بغداي الرابط مطنقاتوخن اختيوخ بقاتوخن قولا بوت تسبقتا ديرانيت بيشا مقروطا ام توتانوت مرمي للزيا مدربوليطا ات ايتا قدش توش ليختا قاتوليقيت مدن خط اتفراي هو باركيت استراليا نيوزيلند ولبنان وقيوما باترير كايا شارت اكسي بمارغ بارخ مار وهاد بسيما رابقا دا برستي والوخ قاتن
2: مريان وارخ خايتون بسيما رابا شماشا بغداي انتي بن عم اخن ادليلي وعم كلش شمان اخن مخبي طانية بين قبل طيبو زيت لي من برسقالة ديوخن من نخشامشة برسوفايت وكل عودة قدها فرست يطن رابا دانا طلب لخ مني اختي رابا ويلي بليقة بشامن قد هتخا خدش درين كبيلة اينا مدر اختي امري دولا ويلة
1: بسيما رابا تكسي بسيما
2: ادي تري بين قشماني كل طلب بركاتي وصلاواتي وخي خدي وبريخي واها يرخا اللي يرخت عيدة ومولادة مارا ورشيتا بين آها مسج أمرن قد كل يوما تغبتياوة بخالة طمطة ينكاوترا ينخارمشا كل من دي تخزخ للصبرة بيشا متاقاتا قارك تري من ديانة ودخلن خا طينخ منتا من عليها قد يواني لاني بركاتي قداها أطرى بريخة وشمينة أستراليا اتممطيني لبخايخ بخادوتا وبشلامة وشينا وبريوتا طينخ منتا منو وبرأخ لآها بركتد آلها بطينتد منتا وصلاواتي وإرواني اتأدخلن ورخمت مغزيخ قاخونا مشيخايا أخونا برناشا إكديلة وتري بين تخري إذا تخزينون خلياتي وراها طوتي ويالي كل أرزباني تخري قد كما كل بتاع طوراي التنجو دنيا بزودة جو مدنخا آمن ديتي وقت أخنا بغزايو التابل صبرت مي خلطة آني ممكن رب ديو لتن أنجلي وخادوتة ديالي وسورة اتلنجو إيدا لخا لي لخ لينا بغزايو يالي وبناتيج وأطروات مدنخا سبب تنزلوطة ترمن ديانة بالطلبن خا قامتا اتصالي سلوطة قالها اتحيرن قدني ناشي و بربلغ بمارني شو مشيخة قد اها ايدا ميشينا وشلامة جباتت كل تيول وكل انا اطرواتت اتنقاوي اها بلاشي ودوراشي وقطلة وبزودة جباتت مشيخاي اطوراي كلداي ارمناي سورياي ماني دينا من بني عمان بخاينا جدنا طرواتي وبقى خنوات مشي خاي مش المان تلافا باود صبرناش نوباني ومن دي تريت اوديلي ايلي من دو دولار بخراجونا قا زونتت خامندي قبروني الماسي وصرا سنت من دو دولار يعني سري سنت من دو دولار ازياويلون قا اسيرو انا همون بتشقلالون بيوالون قا يال السورة اد اها شيتا كل شيتا ديو دخل كريسمس بارتي قاتي قو جرمانا وقو اردن وقو لبنان يال السورة يجمخلون ويوخ قاتي بشكاشي وخلطة وشتيتا وباني دينا بخايا قو ايران قطوصا السيرو شودرا زوزة قا ايران قا بنيانة خكمة من عمران وعوانة طامت ممريلان خايا خيتا هذا بين أمر لا من شيتون أني مديان طليبالي حيرتقى خنوات وخن سلوتقاتي وهذه كلها بسيمة مريا بارخلون يولون خي خدي وبريخي وآها إيدة بتيلدة هاوي إيدة خادوتا وبصاخة قا كل ابنة أمتا توريتا وقا كل عم مشيخة إيكتيلة
1: جو خقلا إيتناي أمتناي هاد بسيمة
2: هاد بسيمة مريا بارخلون بوشمشينا
1: مريا منوخ كاسي بسيمة رابا هاوت

0: مش مو يترون قالت مهضرة
1: وبغدا يبن من بيت نهر العراق التلفوني لعمن ناطر رازا الزوعة ديمقراطايا آتورايا نقرأ رابيون آدم كنا رابيون آدم رابشينا قابولو خيبخ من خرزة قالتنو هدرا من سيدني أستراليا
2: ماشي مرابا رابشينا بيوخن بي كل شمانة مغربة أستراليا كل دي كدش ماينا
1: الله إني بالي تاني راي بقنو راي. جو عراق بغزاية بخ أن دانات جابت شت آسة وصيعات أطرة سروتا وأنكرتا بشمن آشورايا إن شمت عمان هر أختبيته لبدانة جابياته وجو صيات تهاقويات برناشا جو هيومن رايتس مودي تنواد الميات تخاطو راسا بوليتيقايا جو عراق وإقليمة جربيايا ات كردستان
2: شو رايا أنا متخلوا علي كم خدشا مرة من جاوة إلى تشريطانايا أن تلاغي نبريل جغمتا جو مشكلة ريشة ريشة أنا أدي مأبدانة بيها إلى الأرى بس هذا منصف مكلخ لأخنا أدي جوخا دانا راما كريتا بين تانا يعني أخنا مخشم سريايا تقوصا إلى دور الحرير بشن الزورة بشن كل خطاتا هر هذا زي شمك كالدايوتا مدري أباين خصصني تلا سبر كان خاصة من أمت اللي شن يجو بابل يعني اللي هي تلا سيارنا وش مجانية من دو جي بخينا أمرك شم أفرايا وشم بشتي لين قولتي خيش خيلا شوفا وتيلا بشتي السيارة بدي تشريك الأوهات أطرتا من أطر تقطة أطر خارتا وشركة جاءنا شماني كل أخنا لينة أمتن إلى ماسن كانن دام كتخا هذا كلي الخبر وقت أنا تعملي من كلداية وخير تاني أنا من سريايا سريانايا وخير أطرايا طلعتوا إلى كل هذا
1: من أطرا مغبت سوريا هل بد بضايبخ بد أهوالات خرايا بولتقاية تقليات بشقالنا شوبا جو أطر سوريا قد بجزو دا يطخ مضعانوياتي وإيكلا بكلايا أمتن أخ أمتن آتوريتا تاما وبغداية من ترابط أمر النوخون قد عمني ليل تلفون من أطرة سوريا رابيون انطاليا من دبرانة سيتا قنترونيتا اتكستا آتوريتا ديمقراطيتا رابيون شينا قابولو خيوخ الخرزة قالت نهدرة من سيدني أستراليا
2: شينا أسلام
1: شينا اتلني قارة قد بايت منن شركانة قداها خرزة لنيشة بقرخ لو خكمة بوقارة بتأهولاتي خرايدين بشقالة شوبا جو سوريا
2: كي قارت حاول من نوخون بسيمة رابعة أخنا لخا كامتاكستا قو أفرة سوريا إيخا من خاسة ما من أعلان دمشق آني فيني بطلابة أن تراثي قدوة أفراديا إلى دنيا الخلط لا سأل يفاقد أن عمرانة أفرة مودي الفلاطة ديو ديزوتا فلاطة ديو هل أبيا يعني خشكاني لي يعني فيشي لي مخ ناشي تخمني كتخة تخموني لتخاتار وبخايني قو حتى تخمنياتي رابا ديزوتا من فلاطة ديو رابا ناشي بالظاهر داخل تاتي ناشي أنت ناشد يعني خشمة مش في مانوتا سلامة زودة ناشدية من دائما
1: بالظاهر أخجي باتخ إديوم كيانيتي لا سوريا ين أطر سوريا خش أمرخ ين خشوخ بوليتي لا التريسامي خا إينا سنداني قم دبرانوتة أطرا عندي لدكتور بشار الأسد وتري إينا در قلاية سقلاية قا شلطانة هكمانة جو سوريا إيمنت أن تري جويني سنداني وسقلاية إيمنت بختامي لأهوال خشو أمرخ إن دكتور بشار الأسد برقلي ين شلطانة ديو بحكامة بعثايا براقي لجو سوريا باتخ الشخلاب دينوايا جو أتروات مدنخة متخري أخ عراق مبلت صدام حسين كلا بسبارخ وقت عراق بوياوة خا أترا خرتا ديمقراطيتا بتخيخ ويو شلامة جو أمنايوتا اديم يوم أمدي لتي لليتوتا بغزاية وخ شق من جنخة اخنا اخملت اعطوريتها مشيخيتها كرسيانتها قابولغ جنجاري هل ديميو مطاما جو مصر من بارت نبلي حسني مبارك بغزايا وخكت شوريلا اهولت مشيخايوتا ومشلمانتا تامر اوم ديبايا جو ليبيا اديو معمر قذافي براقيلي وخدش بياشا بريقيلي دونت هدية بقيامة هر من داني سقولاي دي وقيمة جو أطرت ليبيا در قلت قذافي دو نبي السامي سامي بريشة كت خبايا مرخط لأطرق جاني جو سوريا آها من دي بتهابي أخدي لا باية جو أطروات خينة ين خا أهو الخيطة بويا
2: شماسة بزوكا لخا سوريا أن من دياني في نقوم قدام أطرواتي آني مدياوة ظروفة قناشدية إلى آخر إن جسبخ يعني هتخا على الخا خا خيال خادراتي على الأمدية خادر بنتي إني خدجة من لا من ديانة تين طول موجوداني بلقوا من لخا أصلا لخا أطلع ليلة مختينة بخشاوة إلي بال بال بالعلوية وبال بالسنة إلى خاشلطانة زبطنا الضوء أطرى بكل جدانة ديو أول سامت إلى آو خجبن ما أوليه يعني أني انتملخ علوية انتملخ شيعة أن ناشي إلي من ليه بلتي أن ناشي بضلي مقو ضوء أطرى خاسامة لا خاسامة تبع ورابط ليميني مع كل ابناء أفراديا إذن إينا رابع أن الناشط إينا زين قدوة أفرا من شلطانين ليني من ديبة ينسنة ينشيع أو من ديفيوة مثلا حتى قويرة إيني هدخل شلطانة جروبة مفروم بدناشي إينا قول قمي معارضات إني بقيامة درق الشلطانة عرقيني من ليه رابع برسوفي وضي وبرسوفي يعني آني تتلاخى دور خلانة قو دوا أطرى عرقيني قو معارضة بطلابة أختي مو دي لأم دي تيلي مصديانة إن شلطانة لا حاوي ناشط الناشط أطلاني الناشط سلباني الناشط جلالية الناشط أنا كاريلا خدور خلانا ليني خمسي خا شرطانة ديامس متليلة زوت يعني زوتا ديان أخنا من نهينا من دون ناشط إلي إطلاع إليت سابة وفراما وتطلع يعني آيلة مزيان طاقة كناشط ديان

0: خدای بنت امرن قاتوخن قد عميله التلفون طوطانوت مريا قوداني المتروبوليت ايتا التقتد مدنخه
1: اخنن هلبتي لا ان اشياء ان افياني من سوريا ان افياني من العراق هلبت افانويه من تلسرشني سوريا سوريا رابا اسوا شينا وشلاما قاوديا دي يوما بطلب من كل ابنون اثرت الى تسيطي قتم قشق الخنوافهة إلى تامق وأسرى وهرباي عدانا مصالي طلبي من مريا أعلاها فرطي بي قد مشري شين إشلامق وأسرى مريا أعلاها مرخقوي قد لا حاوي أفرت سوريا مدري أخ تويري أفرت عراق من سبب أخنا نخيخ لأحوالتي أفرت عراق ومخزي وكمامة مرياني لكمائي قيلة اجا بطلبا من كل ابن امتن وبطلبا في شايف من ابن امتن ناشد سوريا الى لخا صالي طلبي من مريا اعلاها قد لما في بريشها ومن دي تويلي بريش الطيب جو عراق افرا عراق بس هي مرابا ما شاء الله مبارك اخون والله منت منا اخون واحوالت افرت عراق ومخزي وكمامه مرياني لكمائي قيله اجا بطلبا من كل ابن امتن وبطلبا في شايف من ابن امتن ناشد سوريا الى لخا صالي طلبي من مريا اعلاها قد لما في بريشها ومن دي تويلي بريش الطيب

0: The monthly call at Bne Umten Kula Bnona Dia in monthly call at Bne Umten Kula Gibani Hamasha Maria Allah Hamashfah Burkafi at Kula Hun وأخنا مصالح وطالبخ وبطلابخ من كل أبنون التأم تنمصالي وطالبي من مريا أهلها قد ناطر الإيثة وناطر العلاني وناطر باطريركي ناطر كل أبنون وبناحة إيثة كل أكد بعمار إلى ورخقة من من من آنايوثة ورخقة من كينوثة ومشري شين وشلامي وخبق ولبواحة كلها بس يما رابا شماشا وألهم بارخ بخون
1: بس يما رام شبري خلق كسي
0: بين رابا شنجيس
1: دوت هانوت مريا قدانيل متروبوليتا ايتا التقتا مدنخا هو بركيت استراليا ونيوزيلند بنسبه متواسن هادي قائد قطرواله جوبت نهر العراق
2: مشويه القالد نهضره

0: كيانه تلا ايمن كي تبقى بي اماني مشنيين عند بزمارنا مقروينا زمرياتي جو خقلت امانوتا مودينا اني شرشت بشواقنا اها خيلت امانوتا خيا جاب التخمنيات ورخشت برناشا هل بتلاتي السروتا جو رابا من اترواتت قيمة لبرناشا تير الايتوتا برناشا امانوتا بيتلا او خورا اخيداية كلخا ناتا ابن موسيقي تخا اترا بريشا بوارلا اي ميوزيك جو تخمنياتا قابولو وخوايلا خورا عمان بشرايلا جو لبن اينا اديم يوم اكمان انقيتلا قد ميوزيك بغزاي وخ اترواتي جورد مصاينا ات اوري وبلطي من دو سيركل ديواني جابي يعني بخا خبرخينا زمرياتي ايمن تخا عما بالوطي لزماري ايمن او زماري وايلي انترناشنال مطايل الخداع اللي ترى برمتا وبراسينا زمرياتي وبالوطينا زمرياتي وبزمارينا زمرياتي ايدانا بغزاي خشمدو عما بلاطي لي اديم يوم اخنا بغزاي وخ جاوت اترواتي مدن خايه بليتنا زماري جباري قومت هابي مرمش من جابت اترواتي مدن خاي اينا الانترناشنال ليفل اتيوروبناي قد يطيلا اها لنبخشاوة حالة بيته لأينا بصوري وخيمة بتويا انينا اندو راشد اديوم در شخلون عم يقرأ ايشو وردا خامن كتابه ومقنتانه اتموسيقي الكتيبه لجوشنت اشتيه وشويه قزمارم شمه اخ ادوار يوسف بيبا خاوة ايشو عاشر بالسرقس البرت اوسكار زي زودو شاول ملكو وزماري خينة اخ دابت شبلايا وخينة دينا بتايا جو البوتة امرغ دورت اسري ختمتي والبوتة تليتيتا اينا أن دوراشي كل إنا بتديم بتشعيت الزمرة عطرايا اتشاروية ليو أثرت إيران من سببهم زملا جو خلقت قمتها بتشعيت الزمرة عطرايا دي وشري جو عراق اديم همزومة وقبت إيران ومن تيتت علاقة شاوعد بتاينا برخير خخينا بتأدخ خخور زخينا دي للسيرة بتشعيت الزمرة عطرايا جو أثر سوريا اختي قامت بشمي بشموخن شمانه مخوبا قبل مشينا ارخت ايقار قدا خرزه قداها تممت خرز الديان يقرا ايش ورده من ملبن راب شينا قابل اخي خم يقرا ايش
1: شينا قوات الجانو خم يقرا شمانشا راب خبي وايقاريق كل شمان نحضرا وكتينا بشماين ارباق جياته ويطن او قال برقال الديو خيماط الكل دنيا
0: بس ما رابم يقرا يشو هل بد بغدايخ قد ايت فقط قامت تبيدا والان انا وقت جو خرزة قال سيدني وبتشعيت الزمرة تورايا وهل بد همزومة خوب الزمار دينا بريطة جو عراق ومتالا جو ويب سايت نو هدرا بغدايخ هدية

0: over 200 shares Facebook with Tola at فقتا وقاروخ مهنياتهم زملوخ بالزمرة عطرايا ميكا بيت أي ماشين وخ أيك بيت مكليت لأجل
1: بالا ماشيني مختمري جيك منون جانوخون وغود النهازر خلطوخون شتيتوخون سبخخ زوقي لرا وجورا بتشارخ لي من ألبا وطم وطلا
0: ألبا وطم وطلا
1: ألبا وطم وطلا شماشا اللي أتيا لسرابة قد إيران بولتي لا ما خوره پولته لا کتابه پولته لا یعنی ایلا سپرایوت ایران دیلا یعنی یولت قدیه امت آتوریت لی اتیل سراو و لی اتیل منشوی
0: مرابا دوس
1: ادیو باین شارن بی ما خوره و موسیقوره و کتابه مناخ ویلیام دلت صاده دانیل ألف وتسمى وطلع برجالة ومنيخة لألف وتسمى وثمانية ثمانية إن جدية متخد يعني بريتو شوريلة رخطو مدرسة يعني مخت أمرت برايمري سكول قمت لتو برايمري سكول يعني إتعطوراي إتمندي إن إتو سبيشال سكول قاري وليشانا إن إتو مدرسة يمري والو ميشنري خش لجدية مدرسة ميشنري وتم مالي رخطو يعني مخت أمرت ات برايمري سكول هلت برقالي وخرت ويليام مناخت ويليام دانييل شوريلي بوش يعني انترستد ويا بت ميوزك مود لخش للهمادم خش للهمادم وشوريلي بقرايا ميوزك هلت فرقالي رحطة ميوزك وخارتا لخبط له يعني لك ليلة من مرآنا قارك بوش آزن زودا بوش أودن زودا قم لخشلة الباسل سويسرلاند طامجك بيدلي خاب وشوري لقو مدرسة كونسرتري وشقل قريان وخرطيصة أخا مخيانة ورابط فايلين يعني ويلي مخيانة فايلين وهمرابي فايلين وشيت ألبا وتصمى وخمشي خا اختيطن يعني أن انفورميشن مني ومنه اتوى طريقة واني فلطة خامني زمرتد دليلة وخامني زمرتد ننوي شمخش أي شيء تتألف وتصمة وخمشي خا.
0: رابع سبعة. هذه كان خل ألف وتصمة وخمشي خا شمخ داها قطة موسيقية دليلة.
1: رابع سبعة.

0: هل بتلخ بشماية وخلخا قطة من موسيقي تقلبو تشمو خمشيخات بشلا موريستا بيت ناخت ويليام دانييل
1: شيبو قاعد خفر صوفا امو يم يوزيك وتشعيتا وتاريخ ورابة من دي يعني مصلية ومضياني لبيه يعني قتيلة منتج ودنس مرياتي أنا خامن فيفرت دي إلى دليلة إزمر توخيتا إيوة ننوة
0: أها يه
1: أني ترز مرياتي بلطيلة مختمري ألبو تصمو خمشيخا إنا قنضانا شيتت أربي أربا أتصلمن أربي أربا يتارا ولطلي زهريرة أمانوتا إزمرياتي كل متابة بطنوطة بخشام بيدوج طاوة خاقي غزيلي كسخا فرصوفة إيوة جسدني إيوة ميقرا بيلي مندرمو دوج طاوة بنوطة بزمرياتي كلها أول شيء تتألفة وتصمة وأربي أربعة
0: رابس بأخشي آدخل دا زمرت تنينوة تديلي بزمارو بياني ويليام دانييل ومقروه لآم يوزك وشميمون الخبران الجبارة تهمزومي لويليام دانييل بمقروتة مانن آتورايا إيشو وردة شمخ الله وبدارخ منو خنيق رأي إيشو

0: ناخد ويليام رابي ويليام دانييل كتوله كتويات جيكتله كتله خا قاطينا جبارة راضنا الشميونة وهربياني هم زمولي يعني التيب ريكوردا أجبوتا أو قاطينا جبارة ملخمة ومن اشتاء البم شخياتي اشتاء البشيري وعدوا باقي يعني اشتاء البشيري واتوالي خمسيتا قد يهمزموا بكل لحظة أطورايا همزموا بلعزة طورة همزموا لعزة تخومة همزموا لعزة باز همزموا لعزة بوتناية همزموا لعزة مربوشناية همزموا لعزة سوداية ين أرمي يعني أجبوت أيضا همزموا وهاقي وإي وخمندي يعني مو أمر النوخ ناشهر آتو ومشمي وألو خرطة رابة كتولي كتوياتي كتولي مخا اتوا بالكتاب بوش يطب رامينا باتنتا شيتت ألفا وطمو شوي إشتا أي اكتوالي يطهرن شيتت إشتي شوى إنا ترجمالو بلشانة إنجلسنايا إيه ترجمونا يعني هم سورة ديلا وهم إنجلسيلا وكتوالي خشتا وخينا إذا انتخش للشيكاغو شيتت ألفا و اتصمى واشتي اتصى اتراية اديوم كتري وشريتي وخرطة اينا بيم مختمري بيقبالوتا كتولي كرمت القشنيتا وباين اشتاء البشيري و قطلا دوباقي لقم هاوي ليلاك من يخلي ولطم مالي ايا جيتشيت كار اكسيدنت شماشة ماصن امرنو انا خامن دن لكي ناشيوين ات تبيقن برصوفا ايد بيم يقرأ ويليام دانييل شيتت ألبا وطصمة وشوي تمانيا جو شيكاغو ايدان شو تسلن خويادة ومنايا آتورايا
1: سباي أبين همزومي بالزمرة جو أترت إيران أخشي أخويادة أمني آتوراي جو شيكاغو كيريوتم يقرأيش ورابا أنا بينهم بشمن خاتشويتم بوديو ماني وشت إسانو قماية
0: شت إسانو قماية جميل وخا خينا من دن زماري كتاوي سكالبتشر قرشان الشكل مرو أود خاي السيريان يونايتد آرتست
1: رابا سباي
0: خامنة إيوة أوية إيشو أمانول إيشو هدية جو شيكاغو لي
1: okay.
0: وإيوة يوسف جايكوب أشليمون بشمول بول عيسى آننوا سرغون جابريل إيوة شليمون بشمول إيوة كل أن زماري مرنداخي شارخلا أيا تتفقلا بويليام دانييل مروب شي دخل ويليام دانييل سب أوى إيوة ملالة إيكاليوة مختيلة هومر برانيان شلامي خبقاتو إيضا كالي همزن باسد خفر صوفا ليها ببيدة هومر يعني أختي أمرت لي هومر همزن باسد بيما همزن له همزم باست طلام من دي بمزملو ويليام دانييل هدخة اتوالي مسيطة ويليام دانييل يدي ضانت ألبا وطصمو شوي تمانية إيوا شوي خمشا شنة وأخنا نعلم إخوة يو شنة علي موتا إذا تشدلو مرو ويليام دانييل ويلي تيا تيلي ويليام دانييل وبلم شينا خينا اي صيطة من دي سقل يولس مكحكينو غداية سقل يولا خسبيج ودوى خويادة ومنايا عطرايا
1: رابس باي
0: ومن دي قامة يتمر مر داخي تنقجدور او خناشي وشقوتا يعني ليز الضيوة من هجخة ومن دي تحاقوتا انا وخبر منه الشمية يا مرة ومن دي شرارة وهاقوتا هج لا شدقت وامرت لي ابن هاوت يعني رجميله امرت له او من
1: سو قمودي مر ماني لي وخم بساسة مودي وهمزمتا
0: واغزيلي قد اخنا كلا يعني اوت الى لي فضاولة ديتا واوت الى الويتا منشيل متخرن عاشر بابجك منني إلم خايا جيتار وأوت إلم مر أختوخ ماني قد قجدورة وعدة خويادة ومانايا آتورايا مر بضاية أو مشمة جبار إلي خويادة ومانايا مر كلوخ طارب منوخ خبياينا ليط إلم ميوزك لقريتا يعني شماشة قماسيلا وخمشة طخلا يعني بياشي بس اوتي ماخي والان خرطة مرة اينا اذا انت مرة اينا ان الغيال الصيتة كلن خشلن كلن طشيالا جال لبي لما اضخ
1: زيك مام يا قورتن ويبن ديو منخوس اينا هالم يا قورتن وقبول يم دانيل
0: ايوه اف كورس خينا اذا انت خانا شي يبلغ نسيهة وهو بنيانتا قبلت لا مرة اختوخن آجو سيتي بشقلنا قاموخن نوخن جيبو قد أتخيال مري هلا خلوت خلوت يما من فموخن ليلة قطيعة ريخة ريخة خلوة زي خبرة باسيمة مري هلا هلا مختوخن عليميتون إينا جيبو قاتوخن بس مجانوخن مري أنا من كل تلبي شررنا وبتمرنا وخنشيبو وخوش لقامة
1: بس مجان شمخ شمخ متخرخ قاطينا جبارة ومتخرخ بد بالخانة ديو بريسة هيك ساوا خينا البوتش موشوي أربا هيك ساوا إيوا خسامة خينا اتقاطينا جبارة يعني توتالي إيوا خدا قصة خيتا
0: خيته
1: بات اودي لبخاشة قد بارق كرامي القشنيتة
0: رامي القشنيتة
1: من ايد امرخ تنينة ايفنو خينا نقصت هنا تنينة ايفنو قطينا جبارة ايمن دي وملخمو واليمدانيل ان شميتنا قصات ليلة أختي غذاتونيتا هوقيتا بتشير دي لآم بقرايو كتوتا بياني ليلة أختي همزومة داخل قاطينا بخاشة بلاشة من خاشدة ومطايل القصر تشدة راما قد قاطلة آية اتلخا قصة اتلخا ماناي بجيورا من تأخرن دي بخصل مني أو أبن إتوالي دوراشي وإتوالي بيشت تلبا من بيتوث التمر خالو نواتي ويمدي ومجنوتين يورت الأبرزا يوت آخونو ملكتو ميوا بيشا وضيه يوماتا سو يورت وقاطة خانة لخا بشن آدوراشا وشيورا وايلي مدموية لآت شيورا أخت أخنا آتورايت إديم يوما إتنقابان ساماني بريشة بريشة خات شيرا مدوخينا بوليتيقائيت لتلن خمها ديانوتا لتلن خخيلة إنا هرديدا ندوخ بغزايا دو إتن خخيلة دولي بخالا أو خيلة أي شديبا كديم كديم يتياوي شقلابا بنون ماتا يخلاوالو سو
0: قدش من عدواوا
1: خينا بجانو يا خلابالو سو اويلي دجمن دي اندي لبخالا يوما بيوما بزبوقا بربوزا واخر هردو خمارا بسبارخ الخاء آتي بارق لا اي امتن من ايدات دا دجمن قاطينا جبارة ايوة شارة سو بلاطي لخا جدا ماتا منشوية لكربت بخالونة سبخالونواتي با اينا ماري لإديم يوما بلاشي بجوري لي من بلاش تخالنواتي سزجوري لي منو بخاشي لي بلاشا وكل باينة سنداني قاتل سو اولي اوي قصة دي وهاقوية اختي الشمخ الدوسة مدي لي بخاشة بلاشا من شدة جو قصر الديوراما خسامة كيريا شميمون الدا جباروت تمتيت الدن مشخاتي اني بومس اني شيري دي لي متويو ودخي لي ملخوم ومريوزو أرخى آتوريتا سبيتا كلهم برميتنا شمخة قطا حاضرين إيشو؟
0: حاضرين
1: رابع اسمع
2: كله بندو مبلا خيرا كمات إتوالا بخيرا خيرا كمات صلوش للامن تيلت برتكالي كوشب تيلة مخمن جانت خاشل برزلا زبتنالي بشوب برزلا جبر خيلا بيتو ميرا بالأشين خا أميرا يقرو يورد أسرا كالي منشل تانم أرد قلي آی پپراتو هر برخوشی پرپرال اول مریشی ملیب تو پلن نقبل سارت ریش دخت آرقوا پرپرالی پرپرالی مت حوار مت برقالی هر بو چوشت خوابات قمپار پلاتو دقلاتی مغده گتم خیتال آرندیل الاخلو بین شرا بس دانم قمت مشخابه ایدو اقلو مپلخابه ور بیوب کل خیلی تخود خچانو سپایخ بقیلی ریشم خیلی تخود چنیتو قلنطارم خرپت کیکو خلصلی خلصلی حتی خلصلی دپاق رو سریه پلطلم پسلی یا رب دنیا خیلی اتو قمده خلصلی قد قایتو پلطلون منو بر بریادت شمیلون شواعت رواده منیلون کل اتیوبت کیانه لزلی بقنلو کل رخشانه مغروای مخشیدانی ششلون قایقم ایلانی متسرسرت مد هواری تخل دمه بیت پواری من اتیاتو من پوکاکو براتت اولا شمطلشاکو یا اسید کلی بشته استلد بسلا و گربل بشته یا ازل و زل و تسمه کسی ادی اکسیل دمه دمسلق بیومه و بدلواتی زود و دریلق نرواتی دویل سلطل اپرا و سیله و ایل کیوی منشتیله یا ازل و زل و تسمه دی کسی ادی اکسیل دمه پشتشم یا قالو لیتا جویل بریر و بدم خویتا کت نونوی کت پرپولی کت بمیایه کت قبولی دین من قطلو یارش ایده بد ادال خا اخیده خا اشریده خا جباره چولخ زیلون شمشو ساره هبن شرار دامو میتا مقمن غل کل بریتا مغزیانو خشویله و ترد رازی گورت شمیه و ارا دوکم رنخ یا گنگستا ترق لزونو دیتا گنستا سری دشوی کلق دیلی ایدیو منخ پیشون شقیلی ترد رازی خوابیتا پیشلی پتیخ ایو گی پیتا لحاود بریتا من لسراپا ایبن شلیت ایو داپا ایبن شلیت من چپلنتا القدیش اپراد طورا جنتا ایبن شلدخ صالی قنی شن بریخ بشاری بدنی شده مدرم قم جمیاوه قلقبولی خقر و داوه او اشین دا اطرای قمارم لارپاد رای بخیل زخمه ای بربوری قمنا قرر القاید طوري دشتي شاري دشتي شاري هل تمشليده من درايا قالي نخلا جانا تخيلا جنتا ما ايتوتا جنجزنتا
1: اهي وخساما من داها قطينا جبارا اتهمزوما وغبودا جبارا وليام دانييل اتهماش الشمى بتباش تخيرا من دورا لدورا جو خقلت امانوتا وما صمر خصب رايوتا عشوريتا ميق رايشو تمجد انا بين شمنا بالزودة قطينا جبارة انا قايقوت الدانة ديان ليه بخمصايا
0: بيالو خا اربع ساعتك شمطلا
1: رابس باي سو هدية من ويليام دانيل انا بخشابن متخروخ قد البوت شموطلا الى يوم بديال دي البوت شموط ماني تمانية من يو خيلي مقروه للشولان مانوتا جو خمشية وشنت اشتية ومشميرا خسامة من بالخنانة ويليام دانيل خش ازخ الخا امانا خينا دي لبلاطين امانتا خينا ماني بيتخرد اديوم من اطرد ايران
0: قمت ازخ الدو امانا بوش جبارة الى هما شيوان ويوول من طونياتو من زمرياتو من شيرو من راب مقروله قديه ومتا اينا خش تخرخ الميوقرطة منختا رابي للي تيمورازي
1: ما كيف تريش قدها شمد مجد
0: بدوزوتا ايات والا خدست رقادي زماري لا اختي يتهرن ايران انا كيف شي وشيد رابا دوكاني دنيا و اتوالو بلطلو راما زمرياتي من جودية تيمت للي تيمورازي اتوا خا فرصبتا شمو نارميلا و خا زمرتخيتا يطخلي بخشاون برونو يطنيا انا جو شيكاغو ايوا شميرا ايسابي ايوا بختت نيبو ايسابي و اتلا برونا آتن بخشاون هم زمت مني ويدت خا اتفقت مني ايا بلكت آتن خجب مطعنوياتي بوزودة يود باسد شميراً إيسابي
1: رابس باي أي زمرت شميراً إيسابي إيبا جو دست موسيقورة منخت ترابي للتي مرازي وبرون برون داها شميراً إيسابي إلي تقلت إيسابي هل بت جورتي با شميراً إيسابي قا خامن موسيقورم شمهت آترايت إيران منشيل المدخل خشمان خينا دينا بليط ميقرايشو انا همون بولس خوفري ورابو نيبو إيسابي
0: نيبو إيسابي
1: او ايو جور داها شميرا إيسابي دي لازمرتا جو دستت للتي مرازي واتلن خابر سوبا خينا دينا بليط ومرما شمت اطرايوتا جو موسيقي هل ديميو مالي واللي خياريخي بخيقارا بينا من قد إلي ميقرا رابي شورا ميخاليان
0: شورا ميخائلان هل دي بياشي لآلما ريقلون خيو جو إيران تهران يعني ويتلا ويتلا او مبوعة ات كتاوي ات يعني تيلا بولتا رابا رابا ناشم شمه مخ يتيلو تفقلو جو شي تتريع البتيلو لسيدني أستراليا دي قميلو جلجمش آرت جروب أني جلجمش ديوه خصيطة خامني أرمني هومر براميان نيوا
1: وميقرا ألفرت منصري ورابا برسوبة خينا اتوقتين شمانو ليون بتخارو باخلطة بطلابين إنا ألفرت منصر يطن وهومر براميان جداسي تاوية
0: يعني تيلو تيلي وهر هذا اخشد لقى أمو بابا ورابي نمر سيمونو
1: وقام ناخد هاني بالألخص
0: هاني
1: بالله الحظ وصبرا ترى يوسف بد يوسف شمخ الدا همزم تكريتا دي لقاها مبرومة بد يمة وهمزومخ من تقلت إيسابي ميقرأ يشو
0: وان ما صمتت لها قط الزمرتا
1: رابس باي شمخ الله هل بقبو قري قم يقرأ تقلت او پرسوپا دیلی خورز پیگو میوزیک ین او دیلی ویلوی وو تا جرعت ین مانی لبزو دا یوی قیرت قد پالخ آور گو دا خقلت امانو تا میقرا تقلت مره
3: یم دیوی تلا شوری تلا قدی ارخد میوزیک یل پارد میوزیک ایکلی تلا باری قد یلپ میوزیک ادن پرکتس آل داندن سورن و و خمدی قدیب رابا سپای بسی میلی کر بابا لیسق دابا اتوال رابا پیشن قیل سور کلی تلا باری و همشن مرتلا اتکام ستفت رابا سپای گوده من دی و مجد خویر تیلا قد ازم برده من دی کمت تانم بسو خد چا میرن حدبت بخشب رابا نشکتی ایو زمرتا ایو رابا مغبنت زمارا و ميوزيك رابا هير تلقى دي قد انا زمارا مغبنت ميوزيك ازم بارا عدية يمي كخيا مني يجو شيكاغو تينا الامريكا قربا سريش نقم عدي و انا حالا زكي زمرا كما زمرخ لخيك بداراتي كما بسمغ منو و هو يباسمتا حالا منن لا
1: ميقرا تقلت هدية شمانة دون معقور مارا يموخي لزمرتاي زمرا ينزمرتاي لجوشنت خمشية بين آتن أمرتلي وبين مضت قشمانة باست يموخ مضتلن شمو موديدة
3: يمدي شمو إلي شاميران إسابك إلى زمرتا خيكم دان زمرياتي قد بشمايتون اللي أقروب إلى خيكم راقادة musician و زمره قد اگروب ای و میوزیک فولکلور آتورای که زمری و رقدی و اتفارون پروگرام گو تی ویدیو خیشنال رابا خورز پریش پریش ودر من دی من آتورای خیشنال ایتالیا آتروبات پریش پریش و ما بغزایتون شامیتون زمریات رابا و شاپیر زمریات اوریجینال اتفارون خروخ آتورای گره اگروپ قد مغمری تکبرن توی و قرطا للی تیمورازی شتسته و گو خمشی لن بدا اگزاکلی مدشی تا اینه گو خمشیه و هلبت انا تخرن ادن رابا سورم و جازم و پرکتس دنه هلبت لبا پیری مجبوریم و مبسم من بیده میوزیک بیده از مهرم لیپم و گروستم و گیده میوزیک اتوالی رابا خوب بقیه تو
1: هل بت همزومه لم يقرا تقلد بوت يمه ميا قرت الشميرا بل كت خكمه من نوخن شميه عقاله اختي ليتن ضيه قد الى ميا قرت الشميرا ايسابي خامن زمرياتا قمعي جودة موسيقورة اتلا رابيتا للي تيمرازي اها الى يمت ميا قرت تقلد ايسابي

0: آه إلى أمنتا وزمرتا مغبتا مياقرتا شميرا إيسابي زمرتا آه زمرتا شارتة شنت خمشية جودة موسيقورة وترقادة من اخترابيتا للي تيمورازي ومزمن يا تخينة مغبتا ويشمتا من الهوازة دينا بولتو أخ مياقرتا للي تيمورازي
1: يعني وانيا ديفيد رابط لخا جر رابا جورا جدن زمرياتي وجودا وزمرت اطوراية ديلي اتوا زمرياتي مخت ايوا مخ بنوا قد شمنوا مخ كلارا نصارا وروبرت ينزميرو يبرون الشمشة دي جناتي يعني خاقي كلارا لزمرتو وخاجي روبرت
0: إلى زميرو من كم تعز خلدني زمارت بلطلون بر كلارا وأمرخ من كم منه هل بتلاقي لسروته بنا غاسي لأخران بزو دباي خمزة مخديو بذا بلقصات خارجة أختي خشخت إلى المدخورة خامنجو زمرياتي ات رابيترلي تيمورازي ديرا كي زمرا والون كي مقروي والون جو اتروات ديور بجو شنت خمشية عمزومخ مش مخل داها
1: يا رب
0: مش مخل
2: قول شيني

0: ما دیدم متخور و خمیقره ایشو از مرتا
1: متخوری لا حالم سور خواه گوه بانیه ایران تن نزمریات اللی خوشمیه این ایران تیلم بغدد این و یو مدرس قاشخندو ان نزمریات ای ملپی والو قالن
0: انشیت
1: خمشیه و قمد ثورت خمشی تمنیت ای ملک منپلو اني هما شاق يبتواتت آتورايا بشمطوالو النزمرياتي
0: لا بس باي
1: اتوى رقدجي يعني النزمرياتي اي زمرتا انا بخشاون ايتن رقدي اي زمرتي رقد تقول شيني لا
0: يعني بمريوا على الشمت رقدة مودي لي وخارتي شاريوا على زمرتا
1: اخي نادخي لقد ناشي لا خلطي ومو رقدي امري خجة يقوري لي
0: يعني قطوسا امراوة اينو كومي بيطيوة مترق ديلي
1: يطيوة هي يطيوة قد اول شيخاني لي
0: مجد مارد
1: ايه ادي اينو كومي بتخارون علي اي ازمرتا
0: اوكي خزق دوسي وديان غلطي كومي
1: وقشق يوباتي يوشيت خاقة بس
0: لمليان تقاتي اوكي شام خزق دوسينا نخبراني واتخ منتوق ميقريشو شام خلو

0: دو سی بری شو
1: تماشا ای از مرتا شیخانی لیگیران دلو دا خیران تمری و اینو کومه کل پیطی و قد شیخانی لا
0: یدمو قمت خرالی درامت بیتو تقدیتا و میا قرت جولیت ایسابی ازست خاته ازست لقاتن جولی ایمن دیوش قلتا گرش شوشن و انز مریات دي تو متوقاته
1: خلاف الدنيا ماني شماشا انا بسبارن قد هرم طيلي كسلوغن دراما بتعود خشولة الدراما يعني من ديان درامي جيك فريقينا
0: يا ابن انا روبن ايدا من الناخينا قصدتي ولي بين همزم باسوينا
1: يمري قصرتي خضر الباتا وشالو يبلط الخماتا يعني كان ضر قصرت هرب طويالة قطخته بمجخالة يعني هرم طيلي طامة آتم باو الطامة بهيرتف وهيرتت رابا يالي ما صخود خش يعني شولان الدراما وبناتي اتلن ما شاء الله ويالي جيك اتلن بخيلت على هرخمنتي يعني
0: بخيلت على آتخل ابن أغاسي قیاه قمیت ابن اغاسی میقرائیشو پراسیل زمریاتی و علما بریاشینا بداینا قد لتن اخچی ویگین دید پلیتا یوترت ایران داند اغاسی اینا پلاتی لخ علیما خاتا خدش پیاشا اب ویگین تخمونه ده تریگی بداها قال مهنیانا
1: اخچی مدهم زمغ باست ایوان اغاسی يعني ليلة مليانتا قد أني شولاني جبارة بول طيلخينا لوخي منشي تتخمشي قطصة هل تري ألبي وتكسر تري ألبي وإسر تري ألبي وإسر لنشميو هنا هل تني شني خاراي نيصلمن أوي موادن وبقراين وبدن بيتلز وين خزن كماز مرياتي إتلو ويدالي كالكوليت إتلو ترمى وإسر يطاز مرياتي ايوان اغاسي اتلي خمش ما زمرياتي
0: زمرت قمت اغاسي دي قم زامر طلب له من زامر ولا جو اذاعه وتلفزيون اطرت ايران
1: اوان شوري يلي اخا زمار علي ميدان تيوى بخشاون عمري شو وصرش النزمير علي زمرتا
0: شم خلدا قالا بليشان فارستي لي خاقط تاكيريا قيا قمت ابن اغاسي بلاطي لي البيما اتطرت ايران واتراي بضاينا قد اتن خزمارا بتهابي خيمة يماني امانا مشمع شم خلو

0: هاي ابن غاسي ميقرايشو قشماني قياه قميتها ابن غاسي بزماري لزمريات اللي شانت فارست وبياشي لمغبة بيت علما وبيت شلطانة أثرت إيران أخشي مبشمانتي لقد يوشن الشوية بختمت الشوية وشبيوت شاي مدباي لرفولوشن مودي لباي خارتايشو
1: برحل الأمريكا وإتوال إزمرياتي إزمرتي قامت يعني لشان الديان إيوا شيت ألف وأتصم وخمشي أتصة إزمرتي طاوارة يعني جو دني متخد شن خمشي أتصة بلاطة خاجوانقة أخشي يمرن شيب وقد يعني درجشتت إلى قيمة جاو أو زمارة مشمها قد أوى مطلب له مني قد زامر بلشانة فرصايا أخت خش لمرو يفولو ستبت فيغين فيغين يوارم نايا إنا مر لا أنا بزمر بلشانة آتورايد يعني من هذا خش قلي أوى جغلق علي وشوري لبزمايا بزمارة بلشانة يعني آتوراي
0: وقاهت خانة كيميا قرنة قابنا غاسي هماشا قد زي قالت اتلي خيلت اتلي ابن غاسي امبايي وماسي وهاي وزمار ترابا ليشاني اينا براشيدة خقلت امانوتا زمرا آتوراي اخجي طايل شيكاغو قجاي قميتا بشماية وقد ابن غاسي خا يوربنايا بعدل ارنج قاتل
1: يوربنايا او ايوا هودايا يطيت
0: اها اوكي
1: او ايوا هودايا شم بخشامن ايوا يو ال دان
0: يو ال دان اوكي
1: يو ال دان يا او جيك بخشامن برت ايوا شم يو انس مرياتي عاشر بالسرجس ودلي ارنج قالي
0: لا قم تقى عاشر يو بخشام بلي خليل دان
1: عاشر برت ايوا شم
0: ابن غاسي
1: ايوان ويدالي قالي اينا هج ليه ما خبالي قد هو فرصوفة سب اول ليه ما خبالي واطوراي
0: نو بوليتكس ميقرايش نو بوليتكس اديوشي زمر خمزومي بعد خلدا زمرتا قمتا ديلكتيب ومناخد صخريا جوارج سقاتي خامن كتابة رابع امتنايد اتوالن جو اترت ايران
1: مجد شماشا اولت لي الصورة بد جوارجس
0: بخشامن خينا تري كتاب كتيبنا الى سخاريا جوارجس وميقرا ايوان جوارجس
1: ايوان جوارجس يطت اديو تخارت تمام الصرش الى منيخا
0: على من يخلي ايوا خامن مقروان خرزة وتولي قالا اتجباري اتمجد
1: ايوان جوارجس كتولة زمرت الشميرا قالي شيت الف وتصم وطماني وصخاريا جوارجس كتولة زمرت الستوى وخيي كيريه ومطرب الرايه
0: رابس باي شمخ لزمرت تخيي كيريه تسخريه جوارجز بكتابه لقاء ابن اغاسي

0: كنت سبوتا تيتا الباتي وبخيلة كليين الأقلاتي وإديوميا مسخارد بنوني وبناتي فاكت كل أني خبراني إينا الشعريرة وكي قومي جو خيوتا ورخقة من كل خاءات رايا آها قوم تقوم الله إدمجت آها زمارة إد مقروولة بكل تهارد زمريات تويرة لجو رخشت برناشا اندي لخبة اندي لشوتابوتة اندي لأمانوتة ومردوتة آها زمارة بتبايش شمت خيرة قاشنة ودورت بتاينا أسخى ليجند قروتانا جو خقلت أمانوتة أنا آهوت أمر وعلم يقرأي شوات موت لخمرة قايبة نغاسي
1: خرن وقد شيت 1984 طولت لي خا لوخا اتخازاده أي زمرتا يعني كمت شمنا هيج لي تقدم منه إلى ما خناشن الأنتم إيكت آزد يو سوريا يو عراق ويدالو بلاك ليست وكما بعتايا لشوق لي أن زمرياتت إيوان أغاسي بارسي جو عراق شيت 84 زميرالي أي زمرتت خزادي إيوان من خبران تخوني جيورجس أغاسي
0: وأرنج من يابيدو
1: أرنج إيوا أو أرنجر بوش جبارة إلي رابا إيراناي طيلة إلي ناصر تشسمزار
0: ناصر تشسمزار يا شم خلو

0: خور عزيز رقاتن
1: وأن ضماتي خار حبا شئران تياتي ملبن إبا قرألي إما خي تلفون يازخ خزخلي بلطخلي خقاوة شات خموضالي إنا بيقبالوتا أنه والله تدينا هدية إيش خلق بغزايا
0: آز مرت شروكي لعم سورين يوم خيت الفايلين دانت إيقوتا مني وي دانت سيبوتا مني وي شم خقطة كريا منه
1: أرنجر
0: متخرخ ناصر شسمزار
1: ناصر شسمزار

0: هزبرتا مقروخ قا كلوخن شمانسو يلو بطيانوخ من توخن دويلوخن مشبياني الداها خرزة وداها تبقت ديراني تام يقرأيش وردات ومزملن بطمانوتا آتوريتا برستيلا جو أطرت إيران وديرنا إتقا كلوخن مشمياني وقدا بيتوت تتما شبيتيلا قرب اللبي قبيتوت ميقرا آخوني ميقرا ميخايل إيسابي وقا كلبتي وقا أربابناتي خليت اتلت مجد عني خشبنن هر أخطوات الدينة يا قرطة جوزفين جولييت وجورجيت وجاكلين هم تبيقن بيو جو شارة تمانية مجد أنا تلي قارب هتخبيت وتتبين هما شا قرب اللبن وقا كلوخن شمان ديتنوية هما شا قرب اللبن بطيانوخ منتوخن تمشميتوخن وقا أخوني ميقرا إيشو وردة آمن ديلة مجد خشول رابا سدانا مقروة قاتن غير خخاجي ميقريشو اشولا بتمقروخ لعنواتن
1: قبلس قاتل ايه اعجي بتازخ الاطرت سوريا الاطرت خابر
0: رابس باي
1: بتمتخرخلو زماري وكتابي موينا بليطة طاما تو دخلن خاتفق تخيطة مريم انت يرخد عاد ورابت لي قوبل طيبوتا علي ولخي وصلمطوتا وناطر وخالي
0: عزيزة
1: عزيزة خورة ايوت
0: يوت خوارزاي عزيزة لي قارب يخال اتلي قارب
1: امرابا
0: بس يا بش بشانو يقرأ ايشو
1: باي باي
0: باي يقرأ ايشو وردة خامن امانا آتورايت هم زمنا قاتوخم بالتشعيد الزمرة آتورايت يواتر تقيرن شامنا من قاتوخم شامان السويقل دانا بتار الخوتامة تبقن بيوخن شبتت بتايلة خرزة البرسقالت نو هدرا هاويتون عمان مصيطاني قومت هايلان تبقياتي خاتت مقروخ لقاتوخون بمارن قاتوخون خاميتنا جانوخون خديو بصيخة طاريتون بشاروتا وخاميتون قينوتا بوش مشينو
2: مشويتون القالد نو هدرا
0: بيشيوخ وبتبيشخ ولا ليوخ آزاني أخنا نقيوخ أصلاية وعالأطرن إيوخ ديراني من دقور التشقيطا شقيلو وخيلا ومن قائم يانوتا مارومو وخقالا أكل داها دنيا مقلبرا قال خيرا رقال نهضر
3: Be sure to tune in next Sunday for another segment from 89.3 FM Nahaju Radio brought to you by Nahaju Group and your host David G. Until next time, drive safely and have a good night.
4: Catch up on shows, podcasts, or join us live. Community Radio Plus, your home of community radio. Download from the App Store or Google Play.
5: Are you a motoring enthusiast? Do you like to know the latest? What about car shows, technical issues, and motorsports? Then listen to The World on Wheels Saturdays at 10 a.m. right here on your local station 89.3 2GL.